0: وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
1: ده مكبر النبي عيسى شمك غورا النبي ابراهيم خليل الرحمن يتي ربي جعلني مقيم الصلاه الله ان رقونك كسنياني ان زمو باواني مي تسير ده صلاه لوكتي بيار بمعنى ان زمو مي ميقد ده كاي زوا ga Allah bayan haka nan wa min zurriyati kuma Allah ka sanya zuri'ana su zama masu bautan Allah rabbana wa taqabbal du'a Allah ina roƙonka ka anshi addu'ana nan jama'a mu dubi karantarwa na annabi ibrahima nan Allah yana nuna mana bawan Allah dukkan irin mushkilar da ke damun ka a duniya bayan ka roki Allah kana nema Allah ya biya maka bukata to ka roki Allah kuma wannan addu'a da kai Allah ya karba ya yi kai addu'a ka kare Allah bai karba addu'an ka ba daka in kai addu'a kai hatta aikin alheri in kai misali in kai gina masallaci ko kai gina makaranta ba za ka rinka yaba wa kanka bane ai mun gina mun kare bayan ka gina in ka kare ka daga hannu sama ka ce Allah wannan aikin da nayi maka Allah ka karba mini ya yi kai masallaci ka kare Allah bai karbi ba daka sheka roki Allah in kai aikin alkhairi roki Allah Allah ya karba maka aikin ka na alkhairi daka annabi ibrahima duk da irin waɗannan batutuka قال سيتي وتقبل دعاء الله إنا رقنك كأنشي وانا الدعانا يتي ربنا اغفر لي ولوالدي الله إنا رقنك كغافر تاميني دائيا يمسك ذمو دليل زوانا دنيا بايا حكنا وللمؤمنين الله كغافر تام ما سي إيماني وإن سك يدد الله الله كغافر تامس يوم يقوم الحساب رانا دام فتو أيمن حسابي الله كغافر تامس كاغا وانا شيني الدعاء نا النبي إبراهيم كان ينا تيوى Allah ya gafarta mai ya kuma gafarta mai iyayensa in muka je a gurguje annabi Nuhu alaihi salatu wassalam mu duba a cikin suratul Nuhu aya na 27 shi ma yace rabbi igfirli
0: rabbi igfirli wali walidayya rabbi igfirli wali walidayya walil mu'minin
1: wali man dahala bayti mu'minan
0: rabbi igfirli wali walidayya ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
1: نعم
0: ولا تزيد الظالمين الا تبارا
1: بايان منبر النبي ابراهيم شمك غورا النبي نوح عليه الصلاه والسلام شي ما يتي ربي اغفر لي ولوالدي الله كغفرت من باني كدايبا حتى ده iyaye da suka zama dalilin shiga na suka nazo duniya ولمن دخل بيتي مؤمنا ده wanda ya shigo cikin wannan gida na wa shine wannan jirgin ruwa me shi kuma zuciyansa yana shaƙe da imani walil mu'minina wal mu'minat Allah ka anshi tuban mu'minai maza da kuma mu'minai mata wala tazidu zalimin illa tabara Allah kada ka ƙara ma azzalumai komai shetabewa muna fata Allah kai mu da kariya in mun bar annabi nuhu she mu gangara mu dubi annabi yahya ka dubi cikin suratul maryam aya na 11
0: ya

0: عليا ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
1: يا يحيى خذ الكتاب. النبي يا كنا الله كبام بيان ابن ليس لك كوامك وإنك أدلة كجانة شوا با كي كذا الله يче ككوت تام إياك با النبى وارد سك في كوا الدنيا شوما الله يче سنيم الدعاء ما إياينسو سيم إياينسو الدعاء سأنام كما سكوت تام إياه سأنام كما با ابن ذاك إياه كبيا إياينسو سكزود كي الدنيا با كي كبياسو إنما ابن ذاك إياه كبياسو شين كيموسو مجانا ميكو ya zamana ka zama mai ladabi mai kaskatar da kanka a ƙarshe aya mu dubi cikin suratul isra aya na 22 Allah ya ce wa kada
0: rabbuka wa kuka Allah ta'budu illa iyya
1: na'am
0: wa bil walidayni ihsana
1: na'am
0: imma yablughanna indaka likibar ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
1: واغفر لهما
0: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة
1: نعم
0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: ربكم أعلم
0: ربكم.